0: إخوتي وأخواتي الأحباء
1: يمنحكم الرب السلام يقدم لنا يسوع في الإنجيل درساً في المصالحة
0: فعندما نواجه خطأ أخينا يدعونا إلى البحث عنه
1: adoração eucarística diretamente da gruta da Anunciação aqui no complexo da Basílica da Anunciação.

0: هلموا نهللوا للرب، نهتف لصخرة خلاصنا،
1: نبادر إلى وجهه بشكران ونهتف له بالأنا.

الرب يسوع أن رد الضمائر بكلمتك واجعلها مستعدة للتوبة لكي تكون خبرة المصالحة في الكنيسة علامة وأداة سلام لكل خليقة إلى الرب نطلب.